من منا الأصم؟ أم أن هذا الصمت المطبق صمت أبدي لا يعني سوى أنني قد مت؟ ألم يكن يجدر بي أن أعلم هذا؟ هل خمدت الطبيعة عن النبض؟ هل توقفت الطبيعة عن احتوائي؟ أم أن صندوقي هو قبري؟ أأنا ميت ولم أعي ذلك بعد؟ فكيف لي أن أسمع الانفجارات حتى الآن؟ أتراها أوهام رأسي؟ ألا تسمعها أنت أيضا؟ أهو صندوقي عازل للصوت كذلك؟ أم أنني أصرخ في وجوه صماء؟ يا قمر الحبيب أخبرني أرجوك، من منا الأصم؟ أخبرني أرجوك، من يغض الطرف عن نداءاتي؟ من يتجاهل ندائي؟ من يتجاهل صراخي؟ من يغفل عن صرخاتي؟ من يتجاهل طرقاتي الغاضبة؟ من يصد عن طرقاتي الغاضبة؟ يا قمر الحبيب اجعل من ضوئك منارة فوق صندوقي، وافضح أولئك الذين اختاروا أن يغضوا الطرف، من انحازوا لزرقة الصمت البارد بينما وجودي يتلاشى في حمرة النزيه. يا قمر الحبيب كن عيني في سماء الخلود، وحر الصندوق ممن تسول له نفسه أن يفتحه، وكن أذني الممتدة نحو الأفق، وقبل فوات الأمان وقبل فوات الأوان أخبرني من منا الأصم.

0: محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله.
1: The ambulance stopped 100 meters away from my other aunt's house. The rest of the night was relatively quiet, except for the non-stop buzzing sound.

0: البحر يناديني، أغوص، أشعر كأنني جنين وحبل الحياة معلق سينقطع بعضة سمكة كما ينقطع هذا الحبل عند الولادة. موجاته تحمل دموع الخوف تمطر بها وجهي، وأحس بملح دموعي. كيف تناديني حبيبي؟ نظام حبيبته لصدره. ربما تكون هذه المرة الأخيرة لأرى الشمس. توعدني بالثروة والغنى، ولكن هذه الهدية ستكون من نصيب صاحب السفينة ليزيد ثراء. يجرني الحجر المعلق في رجلي إلى الأعماق لأجد الصدف، بعضها خالي من اللؤلؤ. أرى نجما صادعا وأبدأ في أتلمس المحار وأضيفها إلى سلتي. يلفظني قلة الهواء إلى الأعلى وأتنفس آخر أنفاسي. يجروني إلى سطح السفينة عديم الحركة. هل مات؟ يحاولون مساعدتي في التنفس. أسمع صراخ الفرح بعد أن وجدوا أكبر لولو في سلتي. ستباع بأعلى الأثمان. تمنيت أن أكسب شيئا بعد العودة لأهلي. هل أنا أحلم؟
1: The sea cries for me. It carries the weight of my tears and washes them anew on my face, stinging me again with bitter saline. The grit of its deathly end turns most magnificent in the jaws of a scalloped roughness, scuffling and rifling around its watery mine. A single pearl, like a single star, guides me through the shifting sands. Concealed among so many unattended, I reach that I might receive this time something of its iridescent harboring, not for my own sake, for I too have forged a pearl from grit, always in my heart, forever in my mind.